من الدول للمرأة في الدبلوماسية. عقد الاجتماع الخامس للفريق العامل المشترك بين طاجكستان والهند لمكافحة الإرهاب. الآن نقال معكم الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. نعتزم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في دوشنبي العام المقبل عشية ذكرى 30 ليوم الوحدة الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الشريكة لإطلاق العقد الدولي لبناء السلام للأجل القادمة 2027 إلى 2036. هذا ما صرح به رئيس البلاد إمام الرحمن في الرسالة الثانية بمناسبة اعتماد قرار الأمم المتحدة بعنوان العقد الدولي للبناء السلام للأجل القادمة 2027 إلى 2036 ويوم الوحدة الوطنية. وأعرب رئيس الدولة عن ثقته بأن شعب طاجكستان النبيل سيواصل تحقيق قيم وأهداف السلام والاستقرار الوحدة الوطنية وسيبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على هذه الثروة القيمة التي يتوقف عليها تحقيق النوايا الحسنة وتتضعات كل فرد في المجتمع. نسأل الله أن يسهم هذا القرار بوصف وثيقة دولية هامة في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب وتنمية ثقافة السلام وبناء عالم آمن ومسالم للأجل الحالية والمستقبلية ليعوم السلام وطمانية العالم وليكون مستقبل البشرية قائما على العدل والتفاهم والتعاون. هكذا صرح قائد الأمة. ونود أن نذكر بأنه في 25 من يونيو من هذا العام اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار مبادرات جديدة من طاجكستان بعنوان العقد الدولي لتعزيز السلام لأجل القادمة 2027 إلى 2036. اطلع ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية والمعهد الكوري للأرصاد الجوية التابعين لوكالة الأرصاد الجوية في لجنة حماية البيئة بحكومة جمهورية طاجكستان على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأحوال الجوية في البلاد. نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية أن الهدف الرئيسي من زيارة ممثل دائرة الأرصاد الجوية الكورية إلى طاجكستان هو الاطلاع على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأجوال الجوية في الجمهورية وتقييم أنشطة محطات الرصد الجوي الآلية وبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية فضلا عن تقنيات المعلومات. وخلال الاجتماعات والمشاورات الفنية جرى خلال الاطلاع على الوضع الراهن لشبكة الرصد الأجوال الجوية وأنشطة محطات الرصد الجوي الآلية ونظام الجمع ومعالجة ونقل البيانات القطاعية بالإضافة إلى البنية التحتية المعلوماتية للوكالة دراسة ومناقشة هذه الجوانب. كما نقشد قضية تتعلق باستخدام الخوادم وشبكات الاتصالات وأنظمة للرصد وتحسينها بالإضافة إلى الاختبار وتركيب معدات الرصد الجديدة. وتبادلت طرفان مجال النظر حول سبل توسيع التعاون التقني والعلمي وتبادل الخبرات وتدريب المتخصصين ودخل التقنيات الحديثة في مجال الرصاد الجوية. وأشير إلى أن جمهورية كوريا تمتلك خبرة واسعة في تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال الأرصاد الجوية وأنظمة الرصد الآلية وإدارة البيانات للأرصاد الجوية ويمكن أن تسهم دراسة هذه الخبرة والاستفادة منها في تطوير قطاع الأرصاد الجوية في جمهورية طاجكستان وتحسين جودة عمليات الرصد والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال.
عقد مؤتمر في فيزات خروجات جمال طاجيكستان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي اقترحه الجامعة العامة للأمم المتحدة. وركز المؤتمر على القضية بتوسيع مشاركة المرأة في سلك الدبلوماسي وتعزيز نهج شامل للعلاقات الدولية. وعرب المشاركون عن آرائهم حول أهمية إسهام المرأة في تطوير الدبلوماسية الحديثة ودورها في تعزيز التعاون الدولي وحفظ السلام ودعم تنمية المستدامة. وأشير إلى أن توسيع مشاركة المرأة في عملية صنع قرار على جميع المستويات يعد عاملا هاما في زيادة فعالية المؤسسات الدولية واستدامها. وتم إعلان اهتمام خاص للدور المحضرين في سلك الدبلوماسية في بناء وتطوير الدبلوماسية التاجيكية. وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الخبرات والمعارف والتقال الدبلوماسية ونقلها إلى الجيل الشاب من المتخصصين. كما تم التأكيد على أهمية الترابط بين الأجيال كأحد العوامل الرئيسية في تعزيز المدرسة الوطنية للدبلوماسية وإعداد كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا لخدمة السياسة الخارجية للبلاد. عقد الاجتماع الخامس للفريق العام التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب في دوشنبه بتاريخ 24 يونيو. فقد نقشت خلال الاجتماع قضية توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبادل الخبرات في هذه المجالات وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتوطيد التعاون في إطار الأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية. ويعمل فريق العمل التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب بموجب اتفاقية المواقعة بين حكومتي جمهورية طاجيكستان وجمهورية الهند بشأن إنشاء الفريق العمل التاجيكي الهندي المشترك لمكافحة الإرهاب والمواقعة في 30 يونيو الثاني 2003 في دوشنبه. تم توقيع اتفاقية التعاون بين وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان ووزارة الداخلية الروسية. ووقعت الاتفاقية في 24 يونيو وسيتم تنفيذها من خلال برنامج دعم الوكالة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها للفترة 2026 إلى 2028. حضر مراسل المتوقيع سفير روسيا الاتحادية فوق العدد المفوض لدى جمهورية طاجيكستان. خلال الاجتماع عرب مدير وكالة مكافحة المخدرات عن امتنانه للسفير روسيا الاتحادية للدعم المتواصل من حكومة روسيا الاتحادية والتعاون المثمر بين وكالة وزارة الداخلية الروسية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. اعتبر السفير تعاون روسيا مع طاجيكستان الشريك الاستراتيجي أمرا بالغ الأهمية. وعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التطوير وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة في مجال مكافحة المخدرات. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة وادي طاجيك، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى برنامجنا تحت عنوان الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل. الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل. في 27 يونيو 1997، وبعد 8 جولات من المفاوضات بين حكومة الجمهورية والمعارضة، وقع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام ولي الرحمن وزعيم اتحاد القوى المعارضة التاجيكية سعيد عبد الله نوري في موسكو الاتفاقية العامة لإرساء السلام والوئام الوطني في طاجيكستان. لا ينبغي لأي طاجيك أن ينسى تلك الأيام، لأن الأهوال التي عاني منها الشعب التاجيكي يجب أن تكون عبرة لشباب اليوم. فبعد انهيار الحكومة السوفيتية طلل الحاقدون شعبنا لمصالحهم الشخصية، مما أدى إلى حرب أهلية قتل فيها آلاف الأبرياء وتتيم آلاف الأطفال وفقدت آلاف الأمهات أزواجهن. كان أعداء الأمة التاجيكية ينتظرون زوالها من تلقاء نفسها ليقتسموا أراضي بلادنا فيما بينهم، لكن رصاصاتهم لم تصب أرضنا. إن السعادة التي ننعم بها اليوم هي ثمرة نعمة السلام والوحدة بفضل مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام ولي الرحمن. ولا ننسى أن الوحدة الوطنية هي أحد أهم ركائز تعزيز استغلال الدولة في سياستها، فالوحدة الوطنية هي منبع كل السعادة وبداية لبناء والإبداع وتحقيق لأحلامنا وأعمالنا الصالحة وشعارات أمتنا العريقة المتحضرة. إن السلام والوحدة لا يتحققان بسهولة في أي زمان ومكان. في سبيل التحقيق هذه النعمة الثمينة يضحى كثيرون بأرواحهم. يقول محمد إقبال التوزودة الحاصل على درجة الدكتورة في العلوم اللغوية:
1: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام اون امکانات هایی که برای یک
0: لقد استغل قائد العظيم لأمة جميع الفرص المتاحة لأمة والدولة والمجتمع لتحقيق السلام والأمن في البلاد، حتى نتمكن نحن وأنتم من تحقيق السعادة الوطنية أي الوحدة الوطنية. واليوم نسعى جاهدين لتوضيح التناقض بين قضايا الحرب والسلام في أذهان جيل الشباب من خلال عقد مؤتمرات وطنية ونشر مقالات علمية وعرض مقاطع فيديو وأفلام وتنظيم نوادي أدبية وعلمية. هدفنا هو فهم جوهر الوحدة والتضامن من خلال فعاليات الثقافية والتعليمية. في هذا السياق، عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية للطاجيك، يتبادر إلى أذهاننا صورة زعيم الأمة إمام الرحمن. لا شك أنه في تلك اللحظات التاريخية العصيبة حين كان شبح زوال الدولة والأمة يلوح في الأفق، كانت طاجيكستان بحاجة إلى من يمنع هذه الحرب الأهلية وينقض الوطن والأمة من الدمار ويؤسس في النهاية الوحدة الوطنية. في تلك اللحظات التاريخية الحاسمة برز إمام الرحمن من بين العديد من السياسيين ليقدم إلى الساحة السياسية قائدا رحيما وعطوفا. الوحدة الوطنية هي زهار الوطن، ففي الدولة يسود السلام والأمن والصداقة والتفاهم المتبادل، تزدهر يوما بعد يوم وتقدم سياسيا واقتصاديا وثقافيا. نعم، السلام والوحدة كلمتان جميلتان تطربان الآذان، فكلمة السلام تجسد التفاهم المتبادل ورغبة كل أمة في السلام. من جهة أخرى تعبر الوحدة عن التلاقي والانتماء إلى أصل واحد والتفاهم المتبادل والنقاء والوطنية. إنها الوحدة التي ترسخت في قلوب حضاراتنا المزدهرة والمسالمة في هذا اليوم، وأصبحت حدثا تاريخيا حقيقيا ثمينا كروح مقدسة. وقد أكد مؤسس سلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة إمام الرحمن في هذا الصدى، لقد وفر اتفاق سلام سلاما وطمأنينة حقيقيا لأراضي أجدادنا وأراس الوحدة الوطنية، وخلق حياة طالما انتظارها كل إنسان نزيه وحسن نية في البلاد. في هذا الصدد يقول الرئيس قسم التعليم والثقافة والإعلام في المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان سيد الله قوادزادة: إن الوحدة الوطنية ذات قيمة عظيمة ليس فقط لأمتنا، بل في إحدى خطابه على كل فرد مخلص في المجتمع وكل مواطن تاجيكي شريف ممن يعيشون الوطن وأرض أجدادهم أن يسعى جاهدا لازدهار الوطن وتقدمه. السلام يجسد الانجسام والتفاهم المتبادل ورغبة الشعب في السلام، أما الوحدة من جهة آخر فهي التفاهم المتبادل والنقابة الوطنية. والوحدة هي أسمى نعمة في حياة الإنسان وتحقق الأحلام وتطلعاته، وتقوى الدولة وتنفذ وتنقذ الأمة وتنمى التاج وتقدم العصر وبقاء الإنسان في كل أرض وزمان. في هذا الصدد تعرب مرحبا جبري إحدى رواد حركة الوحدة الوطنية عن رأيها قائلة: اليوم نحن كل تاجيك كل مواطن في دولة مستقلة نعلن بكل فخر واعتزاز أن مؤسس السلام والوحدة الوطنية الرئيس طاجيكستان إمام الرحمن بحكمته وقوته والشجاعة التي أنعم الله بها عليه هو من جعل الوعي الذاتي والشعور الوطني محورا أساسيا لسياسته، مقدما مثالا عظيما للتسامح والوطنية. إنه القائد العظيم لأمة بصفة المهندس الرئيسي للسلام والوحدة، بسياسة الواعدة بعيدة النظر، بإرادته القوية وجهوده الدؤوبة، هو من حمى دولتنا الوطنية وعاد السلام والوحدة، مما مكن التاجيك من الانطلاق بالثبات نحو مستقبل مثمر في أخطر فترات التاريخ. نشهد جميعا كيف أن منذ عام 1992 حين عتل هذا الابن البار المخلص للوطن في الجلسة التاريخية والمصيرية للمجلس الأعلى 16 منصة قيادية الدولة، ناضل هذا الرجل التاريخي بالإخلاص والتفاني لانتشال طاجيكستان من البراثان الدماء وتحقيق الوحدة الروحية والسياسية للبلاد وتوحيد الصفوف في المجتمع. وبفضل الشجاعة والصمود العظيمين والمسؤولية الوطنية العالية والجهود الدؤوبة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام الرحمن، استعيد السلام والوحدة إلى بلادنا في فترة تاريخية وجيزة، ولم بقى لاجئ واحد خارج البلاد. لذا فقد حظي اسم رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام الرحمن بقلب باني السلام والوحدة كشخصية مؤثرة في المجالين السياسي والروحي لأمة. ونرى أن صورة فخامة الرئيس خير مثال على الهوية الوطنية وأعلى درجة التمسك بالهوية الطاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبي إذاعة أبواب الطاجيك استمعتم برنامجنا تحت عنوان الوحدة هي التضامن والتفاهم المتبادل.

مستمعونا الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك ألا نقدمكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. بفضل السياسة الحكومية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن خلال فترة استقلال، تمكنت جمهورية طاجكستان ليس فقط في إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية والاحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حل القضايا العالمية. تجل الإشارة إلى أن استعداد العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من الاستقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدثت رئيس الدولة إمالي الرحمن لأول مرة في منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام. ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وإعلان باريس وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجكستان أساس سياساتها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية الحقوق وحرياته بغض النظر عن جنسية والاعتبار الدينية والعنصرية. لقد حققت جمهورية طاجكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول ومنظمات العالم مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. من المؤكد أن سمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمالي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحمله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى، ووضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين القوة الفكرية ينظرون إلى خططه وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة حتى في الأيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد. يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات فردية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان. في الوقت نفسه تعمل بعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من آل التعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقد تم قبول طاجكستان كعضو في المنظمات الدولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق المبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمية العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئة، يتم جلبها إلى العالم. وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات زعيم الأمة فيما يتعلق بحل مشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع، إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية.
كما أنه يحظر باستمرار من العواقب السلبية لتغير المناخ، مع التأكيد على الضرورة الدراسة وحماية الأنهار الجليدية وتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات والتعاون الوثيق. زعيم الأمة إيمال الرحمن ومؤلف مبادرات رئيسية على مستوى العالمي، منها السنة الدولية لمياه النظيفة 2003، العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة من أعوام 2005 إلى 2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه عام 2013، وأعمال العقد الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة في أعوام 2018 إلى 2028. وتجد الإشارة إلى أن المبادرات في مجال المياه تهدف في المقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه في إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمن، وتشجيع منظور جديد لاستخدام الموارد المائية في المنطقة. والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة للحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها زعيم الأمة لاستعدام السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان بحل الصراعات السلمية من ناحية النظيرة والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها الطاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل مشاكل البلدان المختلفة. وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئ إلى وطنهم وأمكان إقامتهم الدائمة وتنظيم الاندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل المنظمات المؤثرة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع سلام فريد من نوعه. في سنوات التشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر إيمال الرحمن نفسه كشخص ذو رؤية وعقل قوي. في تلك السنوات ذهب مباشرة إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على وضع شخصيا وعقد اجتماعات مع الأشخاص المتحاربين. إن زعيم أمتنا من الشعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة والمشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشريكة والمبادرة في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسي صاحب الرؤية. قدم زعيم الأمة إيمال الرحمن الطاجك كأمة متحضرة في العالم، وسيواصل ضمان المكانة اللائقة للطاجكستان في عالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة الطاجكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية في الوقت نفسه، تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحترم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة للمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. أقام طاجكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجكستان. وطاجكستان عضو من المنظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن القيم والمصالح الوطنية وتطرح وجهات النظر
أخبارها بشأن القضايا العالمية وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. اعتبرت جمهورية طاجكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع الناطق هو أهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئة وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى والدعم التعايشي السلمي والودي لشعب طاجكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خطت طاجكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناء، وستواصل في المستقبل وضع خططها في العالم بخطوات أكثر ثباتا. في عام 2013 الاعتراف بالسعي المستمر لتحقيق أهداف بناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال مبادرة تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العلمية وتعزيز التقدم نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا، منحت يونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إيمال الرحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 لليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس. تم الاحتلاف بذكرى سنوية 3000 للحصار وذكرى 700 لمير سيد علي حمدوني وذكرى 600 لعبد الرحمن الجميد. تم إدراجها في قائمة الاحتفالات بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم الاحتلاف بها في عامي 2014 إلى 2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترف بها في العالم كدولة المبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم عملية السياسية في المنطقة. لقد خطت طاجكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناء، وستواصل في المستقبل وضع خططها في عالم بخطوات أكثر ثباتا. مستمعنا الأكرم، من دوشنبة إذاعة أواد الطاجك استمعتم شرحا تحت عنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه. فمن المعروف أن الحياة صعبة، فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشو مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشو أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية. عمل في إنشاء مفتشية التعليم التاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشو شاتيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبه. في هذا الوقت في النصف الأول من 20s عمل شيرينشو شاتيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية. هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وألي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة

بدرة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية، ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاه تيمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة، مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاه تيمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاه تيمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية الطاجيكية. لقد تعلم من حياة المليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة، وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارته التنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدوير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتطوير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاه تيمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياته المهنية القصيرة جدا، تمكن شيرينشاه شاه تيمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاه تيمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاه تيمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة الطاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999، تم تكريم شيرينشاه شاه تيمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة الطاجيكية. ثم في 27 يونيو 2006 تم منح شيرينشاه شاه تيمور إلى الإبن الغير الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجيكستان، وحصل على اللقب بطل طاجيكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجيكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

شكري دولات، شكري استقلال ما، شكري نصرت هاي افزون، شكر بر اقبال ما.

شكري بغداد، شكري دولات، شكري استقلال لمان، شكري نصرة هاي أفزون، شكر بر إقبال مان.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. على أن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داران أحمد. شارك سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذاوخزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادت. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان في الولايات المتحدة الأمريكية، أقيم الحدث في 24 يونيو في ناشونال مول بواشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن الحدث عروضا وطنية واستعراضا جويا للطائرات العسكرية وعزفا لأناشيد الوطنية. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسميا عن إطلاق معرض الولايات الأمريكية العظيم، رمز الحرية والقوة والوحدة والإنجازات الوطنية عظيمة، على مدى 16 يوما احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم خلالها عرض الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث، أوقد السفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية، وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أُقِد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوراسيا في مدينة ألمتا بجمهورة كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجيكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورة طاجيكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهود فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجيكستان، وأكد ممثل طاجيكستان في جلسة العمل لمنتدى أن جمهورية طاجيكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجيكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوراسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031، قائلا إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوراسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن زودة وسفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية نمسا مانوشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليان.
يانوف التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء النظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في تاجكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. أُقِد يومي 23 و24 يونيو في مدينة بشكك بجمهورة قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان فرهاد رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن فضاء منظمة شنغهاي للتعاون. كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات الفعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية طاجكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعة عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجكستان وسمعتها على الساحة الدولية. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء. نقدم لكم برنامجا احتفاليا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

تعد الوحدة الوطنية أحد أعظم إنجازات الاستقلال لوطننا العزيز، وبفضل السلام والاستقرار والوحدة الشعب تسير تاجكستان في طريق التنمية والتقدم. واليوم بعد 29 عاما من وحدة والتفاهم المتبادل، حقق بلادنا إنجازات مهمة وأصبح يعرف على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام والبناء. انضموا إلينا لنتحدث عن قيم الوحدة وإنجازات مرحلة الاستقلال ودور السلام والطمأنينة في تنمية طاجكستان العزيزة.

0: اليوم يحتفل الشعب التاجيكي المشرف بأحد أهم وأقدس أعياده الوطنية، وهو يوم الوحدة الوطنية. وهذا العام يوافق الذكرى 29 للتوقيع اتفاق السلام العام والوئام الوطني. يمثل هذا التاريخ لكل سكان تاجيكستان رمزا للسلام والطمأنينة والصداقة والأخوة والوحدة والتفاهم الوطني. ويعد يوم الوحدة الوطنية تجسيدا لانتصار العقل والحكمة والصبر والتحمل والإرادة القوية للشعب. قبل 29 عاما في 27 يونيو 1997 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الدولة التاجيكية، ففي هذا اليوم تم توقيع اتفاق العام لإقرار السلام والوئام الوطني، وخطط تاجيكستان خطوة نحو السلام والبناء، وقد بذلت جهودا كبيرا للوصول إلى هذا اليوم التاريخي، ولعب رئيس الدولة إمام علي رحمن دورا مسيريا في إعادة السلام. وفي هذا السدد قال بهاء الدين نظيم زودا موظف وكالة حقوق الإنسان:
1: اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه های معاصر صلح و وحدت
0: السلام والوحدت الوطنیه اساس تقدم تاجیکستان. بقیادت مؤسس سلام والوحدت الوطنیه زعیم الامه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سلکت بلادنا طریق السلام والاستقرار والتنمیه المستدامه، واصبحت هذه التجربه الفريدة في صناعة السلام نموذجا ناجحا يحتذى به على مستوى الدولة في تسوية النزاعات وخلال مدة وجيزة. وبفضل حكومته الفطيرة وإرادته الراسخة وخبرته السياسية المتميزة ترسخت أساس الدولة الوطنية، ولذلك تكتسب الوحدة الوطنية في تاجيكستان مكانة خاصا لأنها ثمرة جهود سياسية كبيرة وتضحيات جسيمة وإرادات قوية في بناء الدولة. وقد هيأت الوحدة الوطنية الظروف المناسبة لإحياء الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتعزيز نظام الإدارة العامة ورفع مكانة تاجيكستان على صعيد الدولة وترسيخ هوية الوطنية.

0: في الواقع تعد الوحدة إنجازات لاستقلال تاجكستان، وبفضل السلام والطمأنينة ووحدة الشعب حقق بلادنا إنجازات مهمة. وخلال سنوات الاستقلال والوحدة الوطنية تحت قيادة زعيم الأمة تم بناء مئات منشآت حكومية مهمة وتحسنت تدريجيا ظروفا معيشة الناس، كما وفرت الدولة ظروفا مواتية لتطوير الاقتصاد والتعليم ورعاية الصحية والثقافة، كما قال موظف في وكالة حقوق الإنسان حول أهمية الوحدة الوطنية لتنمية الدولة.
1: باعث افتخار است که خیرات صلح‌آفرینی تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله
0: است. این ترسیخ ثقافت و سلام لدى شعب تاجیکی لم یأتی من فراغ، بل له جذورا عمیقه فی الثقافه والادب الممتدین عبر قرون طویله. وقد اعتبر شعراء و مفکر الادب الفارسی و تاجیکی الکلاسیکیون السلام و مصالحة جوهر الحياة الإنسانية. وعندما عاد السلام إلى البلاد أدرك الشعب جيدا أن التقدم والازدهار لا يتحققان إلا في ظل وحدة والاستقرار والسلام، وأن بناء حياة كريمة يعتمد على هذه القيم، غير أن السلام والوحدة الوطنية ليس نعمة دائمة تنال مرة واحدة ثم تنسى، بل إن الوحدة الوطنية تشبه شجرة مثمرة تحتاج كل يوم إلى رعاية والعناية والحماية.

0: الوحدة بمناسبة للتاجيك قمة مقدسة، لأنها أساس الذي يقوم عليه التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ورفع مستوى معيشة الناس وتعزيز مكانة تاجيكستان في مجتمع الدولة. اليوم تتطور تاجيكستان من جميع الجوانب، وأصبحت المدن والمناطق أكثر ازدهارا وجمالا، ويتم بناء الطريق والجسور والأنفاق ومحطات الطاقة والمؤسسات التعليمية والصحية الحديثة. والوحدة ذات أهمية خاصة أيضا لعلماء التاجيك، كما قالت خيرونيسو خوليغزودة موظفة أكاديمية الوطنية لعلوم في تاجيكستان.
1: برای هر یک خر این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکان نیز وحدت ما
0: الوحدة الوطنية هي اساس الامن والاستقرار وهي طريق الى التنمية والازدهار. لقد اثبتت التجارب ان الشعوب التي تتمسك بوحدتها وتماسكها تستطيع ان تتجاوز الصعوبات وتبنى مستقبلا افضل لابنائها. ان يوم الوحدة الوطنية يذكرون باهمية السلام والتفاهم والاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل مصلحة الوطن. فالمحبة بين ابناء الوطن والتعاون فيما بينهم هما اعظم قوة تحافظ استقرار البلاد وتضمن تقدمها.

عندما نتحدث عن الوحدة يتبادر إلى ذهن أولا الصداقة والاحترام المتبادل وتسامح وتضامن. الوحدة تجمعنا قوة جديدة لتحقيق الأهداف الكبيرة. اليوم تجري أعمال تنمية والبناء في جميع أنحاء البلاد، وهذا دليل على أن السلام والاستقرار هما أهم أساس لتقدم المجتمع. ويذكر أنه بعد توقيع اتفاق السلام بين تاجيك ظهرت تطورات مهمة في البلاد. الوحدة الوطنية هي أثمن وأقدس شيء يتمناه الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والأمهات. كما تلعب النساء التاجيك دورا كبيرا في تعزيز هذه الوحدة المستقرة في البلاد. فالأمهات من خلال الحب والتربية السلمية أبناء وطنيين مخلصين. الأسرة هي أول المدرسة للوحدة، ومن بيئة الأسرية السلمية تنشأ مجتمع صحي. لذلك يعتبر دور النساء والأمهات في تعزيز السلام والاستقرار ذا قيمة كبيرة. وفي الوقت الحاضر تعرف تاجيكستان على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام ومبادر في مجال ريادة الأعمال، وقد حظيت المبادرات الدولية لتاجيكستان في قضايا المياه وحماية الأنهار الجليدية وتغير المناخ والتنمية المستدامة بدعم واسع من المجتمع الدولي. لقد دعا كبار القادة دائما الشعب إلى الصداقة والتفاهم المتبادل، واليوم تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية الحفاظ على هذه الهدية العظيمة ومساهمة في تعزيزها. تاجيكستان مزدهرة ومتقدمة لأجيال القديمة. أيها المواطنون الأعزاء، في هذه اليوم المبارك نهنئكم من قلب بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية.

مستمعون الكريم، استمعتم برنامجا احتفاليا مكرس ليوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجر والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

0: شيء جنت كي شكوفة وبجهونس أوجيك مكونس دل بند بخلقش بسخن هستو بجونس
1: إن سربي أونس
0: رهبر بغمي خلق وطن

دات شكري دولات شكري استقلال لمن شكري نصرات هاي افزون شكر بر اقبال ما

شكري بهدات شكري دولات شكري استقلال لمام شكري نصرات هوي أفزون شكر بر إقبال مام.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. شارك سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية داوخزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادت. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان في الولايات المتحدة الأمريكية، أقيم الحدث في 24